أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزه.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى الا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسرور، صباح السعادة، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. حي الله فيكم وين ما كنتوا عمالكم تسمعونا. صباحكم فل ياسمين مشاهدينا ومتابعينا.

نهار جديد مستمعينا الكرام بنطل عليكم من خلاله. نهار اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، لكن أنا دائما بحكي لكل نهاية بداية، فصباح البدايات الجميلة والنهايات اللي طوينا معها صفحة أسبوع كاملة. إن شاء الله يا رب نسأل الله أنه يكتب لإلنا ولإلكم الخير والبركة والرزق الوفير وهدات البال والأخبار والبشاير السارة مع الأسبوع القادم إن شاء الله. نهار اليوم الخميس مشاهدينا الموافق السادس من آب أغسطس من عام 2026 ميلادي، كان الموافق 23 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

محافظة من بلدات قرى وضواحي وعزب مناطق الشعروية وادي الشعير الكفريات كل شبر وندر في طول كرم ومن طول كرم صباح الخير لأهلنا وناسنا في جنين، أهلنا في نابلس، أهلنا في قلقيلية، في طوباس، في سلفيت، في رام الله، بيت لحم، الخليل، أريحة، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا في الداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم. وصباح الخير كمان لأهلنا في غزة الحبيبة وأبناء فلسطين المغتربين. يعني بتوقع بهاي الفترة الأغلب من أبنائنا المغتربين اللي جاءوا من بداية الصيف إلى فلسطين بمختلف المحافظات يمكن حاليا عمالهم بيجهزوا حالهم وبيجهزوا عائلاتهم للمغادرة من جديد. رفقتكم السلام يا رب، وإن شاء الله توصلوا آمنين سالمين غانمين وتكون أوقات حلوة قضيتوها مع الأهل والأحباب. صباح الخير وصباح الفرح وصباح ذات البال. صباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير للمزارع اللي موجود في أرضه حاليا سواء كان من كبار السن أو من فئة الشباب. صباح الخير لإلكم، مش بس للمزارع وللفلاح كمان وللمعاونين وأيام. وصباح الخير لست البيت الفلاحة الأصيلة اللي صبحت من الصبح بتخبز على الطابون. صباح الخير لكل الشباب اللي بيشتغلوا بالمخابز، يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل الموظفين والموظفات العاملين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام اللي صبحوا من الصبح طالعين علشان يوصلوا لأشغالهم إذا هم خارج مدينة طول كرم شغلهم. فصباح الخير للجميع. صباح الخير كمان لكل ست ولكل صبية، لكل ست موجودة حاليا عمالها بتحكي وانت ترجع هالمدارس ويرجع النظام ويرجع التوقيت صح ويرجع أولادنا يناموا بالساعة الفلانية ويصحوا بالساعة الفلانية ونظام يكون موجود في البيت. على العموم إن شاء الله يا رب ترجع ويرجع العام الدراسي الجديد بهدات بال وبخير إن شاء الله. فصباح الفل والياسمين.

مشاهدينا بنطل عليكم أكيد بنهار اليوم الخميس. للاتصال والتواصل على الرقم الاتصال الهاتفي 0926849. المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599940990. فصباح الخيرات والمسرات، صبحكم بكل الخير. أكيد مشاهدينا ومتابعينا اليوم إحنا موجودين وإياكم. بخلوني نرحب قبل ما نروح لمحطاتنا اللي رح نطرحها اليوم في برنامجنا. بدنا نرحب برعاة برنامجنا ونصبح عليهم: شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة غاتو سان موريس، شركة مجمع سيرة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحكم جميعا رعاة برنامجنا. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، يصبحكم بكل الخير. وانتو كمان مشاهدينا بتقدروا تبعتون الرسائل النصية عمين حابين تصبحوا، عمين حابين تلقوا التحيات الصباحية. إذا عندك جارة حابة تصبح عليها، أو أختك وأمك وحبايبك حابة تصبح عليهم، إذا عندكم شكوى أو قضية حابين تطرحوها من خلال برنامج طلة فجر، فدائما إحنا باستقبال كل شكاويكم. إن شاء الله إحنا في الأيام القادمة ممكن يكون وإيانا بلدية طول كرم لحتى نحكي ببعض الملفات الهامة على الصعيد الكرمي، ولكن في الأيام القادمة

إن شاء الله في القريب ولكن مش العاجل، علشان ناخد أكبر قدر ممكن من الإنجازات اللي حققوها، المشاريع اللي عمالهم بيشتغلوا فيها، شو عمالهم بينجزوا على أرض الواقع، وملفات الكهرباء والمي وغيرها من كل هذه الملفات. احنا بنسمع هموم المواطن الكرمي وبنسمع شو عماله بيعاني، لكن رح نناقش الموضوع إن شاء الله في الأيام القادمة. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا. الرسائل عمالها بتوصلنا من مأمون كوع، صباح الفل، استمع إلى من يجيدون الحديث وتحدث إلى من يجيدون الفهم. صباحكم فل، يرضى عليكم ويسعدكم.

مرسال المراسيل بنصبح عليكم إن شاء الله يا رب دائما المراسيل توصل للأحباب توصل للأصحاب ومن خلال الرسائل النصية تقدروا توصلوا هالمراسيل وإحنا نكون المرسالة. فصباح الخير لكم مشاهدينا. أكيد من المواضيع الحمد لله بتعرفوا مبارح ما شاء الله تبارك الرحمن فترة المغرب حسينا بأجواء لطيفة منعشة، نسمة الهواء كانت نوعا ما باردة، بس للأسف بفترة الليل بتكون مكتم الأجواء، بس الحمد لله رب العالمين يبدو أنه إحنا الأجواء عمالها بتكون أحسن وأفضل، ومن اليوم رح نشهد تحسن بدرجات الحرارة والأجواء رح تكون أكثر انتعاش إن شاء الله. يا رب محبين الشتاء كونوا جاهزين ومستعدين إن شاء الله، يعني قربنا أنه نودع فصل الصيف وجايين على فصل الشتاء، إن شاء الله يا رب الخير والبركة يكون خلال هذا الفصل، وإن شاء الله يا رب مع الأشهر الجاي نشهد موسم قطف ثمار الزيتون يكون كويس وجيد إن شاء الله، والمزارعين يقدروا يوصلوا لأراضيهم اللي مش عارفين يوصلوا لها لحتى يجنوا ثمار ويخطفوا ثمار الزيتون. إن شاء الله الموسم يكون خير، الموسم يكون جيد، ولكن على الرغم من كل المعاناة اللي بعانيها المزارعين من عدم الوصول إلى أراضيهم، عدم الوصول إلى الأشجار، وكثير من المزارعين خسروا أشجار الزيتون بسبب قطعها وتخريبها وتدميرها من قبل المستوطنين، لكن نسأل الله أنه يكون عون لإلنا ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. طلابنا طلاب الجامعات كمان بدنا نحكي لكم إن شاء الله يا رب التوفيق بكل التخصصات اللي بدكم تسجلوها وبكل التخصصات اللي انتم حابين تدرسوها. تعالوا أحكي لكم اليوم مشاهدينا ومتابعينا شو عنا جولة للمحطات اللي رح نحكي فيها. أول شيء رح نكون بجولة الأخبار، من بعد جولة الأخبار رح نروح مباشرة وإياكم ونسافر مع بعض لبيت لحم، وفي بيت لحم رح يكون اليوم وينطلق اليوم بنسخته الخامسة مهرجان على الدراجة، 3 أيام من الثقافة والإبداع في قلب مدينة بيت لحم، بيت المحبة والسلامة، مدينة السلامة. اليوم رح تشهد انطلاق فعاليات هذا المهرجان، مهرجان على الدرج، اللي له مشوار على بيت لحم يستغل هالمهرجان ويزور المهرجان ويستمتع بأجواءه. وأهنا في بيت لحم، مبارك لكم هالمهرجان. كمان من بيت لحم رح نسافر مع بعض ونحط الرحابة في بيت إيبا، بيت إيبا وقرى وبلدات ومنطقة غرب نابلس عمالها بتعاني من مشكلة وأزمة العطش، العطش يطرق الأبواب غرب نابلس، ومناشدة للرئيس لإنقاذ الآلاف من المواطنين. شو اللي عماله بيصير يا ترى، وخاصة من بعد ما تم تداول يافطة معلقة في الشارع الرئيسي في بيت إيبا، يافطة كبيرة، بيت إيبا عطشانة بدنا مي، شو السيرة وشو اللي عماله بيصير؟ رح نعرف اليوم الموضوع إن شاء الله مع رئيس مجلس قروي بيت إيبا. كمان من المواضيع ومن بيت إيبا رح نسافر لرام الله، وفي رام الله بداية الأسبوع المقبل رح نشهد انطلاق فعاليات معرض فلسطين للتجميل الدولي 2026. فلسطين رح تكون على خارطة الجمال بداية الأسبوع المقبل، رح تنطلق النسخة الثانية من معرض التجميل الدولي 2026. وآخر محطة من محطاتنا رح نروح وإياكم في زيارة وجولة سريعة إلى جامعة بيرزيت، وفي بيرزيت هذا العام الدراسي رح يكون أول عام دراسي لكلية الطب في جامعة بيرزيت، رؤية جديدة لتعليم الطب. رح نعرف وإياكم عن هذا التخصص اللي رح ينطلق العام الدراسي الأول فيه ببرنامج طلة فجر مع الدكتور حازم الأشهب العميد المؤسس لكلية الطب في جامعة بيرزيت. كل هالمواضيع اليوم رح نطرحها ونناقشها مع إياكم أكيد مشاهدينا ومتابعينا. فأبنائنا الطلبة اللي بعدهم مش مسجلين من أبنائنا كليات الطب، اليوم جامعة بيرزيت رح توضح لكم أكثر عن كلية الطب في الجامعة. لا تنسوا الاتصال والمشاركة إما من خلال رقم الهاتف أو من خلال المشاركات النصية. رسالة من الرسائل اللي وصلتنا، صباح الخير ريهام وطاقم طلة فجر، من أحمد. حكينا عن الحاويات وهذه النتيجة، صباح الخير للأشياء البعيدة القريبة في مخيلتنا فقط. شوفوا بمنطقة دوار شويكة، أنا كمان هذه المشكلة عمالي بلاحظها من فترة طويلة في هذيك المنطقة، وكونها منطقة تجارية ومحلات تجارية على الشارع الرئيسي، وبنفس الوقت هي تعتبر حي سكني، بالتالي ما في هناك متوفر حاويات النفايات،
وبيضطروا الأهالي إنهم يوضعوا كل زبالتهم عفوا نفاياتهم والمحلات التجارية على الجزيرة اللي بتكون قبل دوار الشواكة. هذا الموضوع غير حضاري وغير جيد. بس للأسف الأهل بيقولوا لك طب إحنا ما في عنا حاويات. أقل ما فيها يكون موضوع مثبت يعني مثبت. شوفوا بدنا نلاقي حل بدنا نلاقي حل. لو بنثبت الحاويات الخضراء قدام كل عمارة سكنية بنثبتها وبنحطها عشان ما حدا يسرقها عشان ما حدا يخربها عشان ما حدا يشيلها. تمام؟ احنا بنقدر نلاقي مليون طريقة وطريقة انه احنا نساعد الكل من اهالينا علشان يكون في عنا منظر حضاري ونحافظ على نظافة البلد. فصباح الخير لكل اهلنا اللي ساكنين في الحي الشمالي تحديدا قرب دوار شويكة. يسعد صباحكم الجميع دون استثناء. أي حدا ساكن في هاي المنطقة محيط القدس المفتوحة دوار شويكة دوار اليونس كل مناطق مدينة طول كرم كمان يعني إحنا بنحكي المنطقة الشمالية نروح المنطقة الغربية كمان كل أهلنا فيها بنحكي بصباح الخير. المنطقة الشرقية يسعد صباحكم الجنوبية كمان يصبحكم يربحكم بالخير. خلونا مشاهدينا ومتابعينا نروح لجولة الأخبار ونتعرف وإياكم على آخر المستجدات وأبرز ما جاء من أخبار لصباح اليوم في البرنامج.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، والتي سنبدأها بالعنوان الأبرز على الصعيد الفلسطيني. منذ أكثر من 19 ساعة، الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم قلنديا وسط حصار واعتداءات واسعة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أكثر من 19 ساعة عدوانها على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط حصار مشدد وإغلاق كامل لمداخله، بالتزامن مع عمليات دهم وتفتيش واسعة واعتداءات على المواطنين وعرقلة عمل طواقم الإسعاف والصحفيين. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال التي تقتحم المخيم دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، تمركزت في الشارع الرئيسي، فيما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الصحفيين في محاولة لعرقلة التغطية الإعلامية. جيش الاحتلال قال في بيان إن القوات بدأت خلال ساعات الليلة الماضية عملية أمنية في منطقة قلنديا التابعة لما يسمى لواء بنيامين، مؤكدا أن القوات تواصل عملياتها في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقبة. أوضح البيان الذي نشره جيش الاحتلال أن العملية تمثل جهدا أمنيا مشتركا بين جيش الاحتلال، جهاز الشباك، شرطة لواء القدس وحرس الحدود، وتهدف بحسب زعمه إلى تحسين الاستجابة العملياتية وتقليص ما وصفه ببؤر الخطر في المنطقة قبل فترة الأعياد اليهودية المقبلة.

الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت خلايل اللوز، تمركزت في الشارع الرئيسي، أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم دون أن يبلغ عن أي حالات اعتقال. مقتل شاب في العشرينيات من عمره صباح اليوم الخميس إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة المقابلة بمنطقة مرج بن عامر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى هعيمك في العفولة وهو بحالة حرجة، في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل خلال ساعات. ننتقل إلى أبرز العناوين على الصعيد الدولي. الخارجية الإيرانية: الاتفاق على مسار الملاحة في هرمز دخل مراحله النهائية وواشنطن ما زالت تهدد أمن الملاحة. إيران أعلنت أن بيانا إيرانيا عمانيا مشتركا بشأن مضيق هرمز بات في مراحله النهائية من الصياغة، محذرة من أن تدخلات طرف ثالث قد تضر بالمسار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات له: تجري المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بوصفهما الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز منذ شهرين بهدف تحديد مسار آمن للملاحة التجارية في هذا المضيق، وقد راجعت السلطة المختصة في بلادنا مختلف جوانبه الفنية والقانونية والأمنية والبيئية. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على إطار مقترح لتنظيم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. حالة من الترقب في الأوساط الدولية تسود مع اقتراب الإعلان عن اتفاق مؤقت يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وسط أنباء عن ترتيبات تمنح إيران سيطرة جزئية على حركة الملاحة عبر نظام تسجيل خاص للبحارة. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد مهلة للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الأمور تتطور بشكل إيجابي مع التلويح بخيارات عسكرية شديدة في حال فشل المحادثات أو انسحاب إيران منها. وفي سياق آخر، وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن الجيش الإسرائيلي أعد بالفعل أهدافا لتنفيذ ضربات ضد حزب الله في لبنان وقام بعرضها على المستوى السياسي، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل تنفيذها بسبب مخاوف من رد فعل الإدارة الأمريكية. عضو الكنيسة الإسرائيلي عن حزب الليكود دان إيلوز يعلن انشقاقه عن الحزب وانضمامه إلى حزب إسرائيل بيتنا برئاسة فيكتور ليبرمان، معلنا دعم ليبرمان لرئاسة الحكومة المقبلة. قبل ختام الموجز نستعرض وإياكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الخميس مقابل الشيكل بثلاثة شواكل، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 24، أما اليورو فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 47. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الفجرتيفي.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تيليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع من جديد.

0: صباح الخير، صباح الخير لكم مشاهدينا، صباح الخير لكم متابعينا وين ما كنتوا معنا. يا صباح الخيرات والمسرات، صباح الخير لكل اللي استيقظوا في هاي اللحظات وانضموا معنا في برنامج طلت فجر. وكمان بنرحب برسائلكم الصباحية وين ما كنتوا، عمالكم موجودين بتصبحوا علينا وبتصبحوا على الأهل والأحباب. صباح الخير، بدي أسألكم وين في كازية فيها بنزين اليوم؟ كأني شفت قبل شوي على الهواء إذا بتقول كرم، ما بعرف إذا فيها بنزين ولا لا، بس المفروض بدي أخبركم هالمنشور اللي شفته من الأستاذ خالد عبد الحق، تمام، من هيئة البترول في طول كرم. كتب مبارح منشور كلمتين وأجري على الله: شارفت أزمة المحروقات على الانتهاء، البنزين متوفر في كل المحطات والسولر متوفر في بعض المحطات، إن شاء الله اليوم عن اليوم الخميس بمشيئة الله رح نغلق هذا الملف نهائيا. المطلوب من المواطنين الكرام التعاون والتعبئة بكل سلاسة، ومعظم المحطات في طول كرم والشعروي ووادي الشعير الشغل فيها بشكل شبه اعتيادي، والله من وراء القصد دمتم ودام شعبنا بخير. هذا حسب ما ذكر وكتب مبارح أستاذ خالد عبد الحق من هيئة البترول. حكى وقال إنه إن شاء الله الأزمة شارفت على الانتهاء في مدينة طول كرم، البنزين متوفر بكل الكازيات، السولر كمان متوفر بأغلب أو ببعض المحطات، واليوم رح يتم إغلاق هذا الملف نهائيا. وبنتمنى أنه إن شاء الله يكون في تعاون، في احترام للغير، وبصراحة هذا الموضوع جدا مهم، لأنه صدقا قديش طيب القاروت والهدى فيها بنزين وسولر، مش فاهمي علاء، علاء بدي تزودني بالمعلومة. أنا ذكرت لكم ما قاله وكتبوا على صفحته على الفيسبوك الأستاذ خالد عبد الحق. هلا بدنا نتأكد إن شاء الله، حاليا بهذا الفاصل رح أحاول أني أتواصل مع أستاذ خالد وأحكي له أي الكازيات اللي موجود فيها بنزين وأي الكازيات اللي موجود فيها سولر إن شاء الله. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، يصبحكم بالخير. أزمة وإن شاء الله يا رب ما ترجع تتكرر من جديد، وتكون هالأزمة يعني خلاص أزمة وعدت رغم صعوبتها والله، ورغم الطوابير اللي شفناها وقلة الحيلة من الأهالي والمواطنين، قلة الحيلة بكل الظروف اللي مرينا فيها بهالأزمة. لأنه بتعرفوا شفنا كثير من الأهالي كبار السن، الناس المحتاجة وبأمس الحاجة للبنزين أو للسولر. في ناس بتشغل عندها آلات البيت، في ناس لمرضى لمشاريعهم الخاصة فيهم، فهم بأمس الحاجة، يعني يعتبر مصدر دخل أساسي البنزين والسولر. هذا بالإضافة إلى السائقين العموميين ومكاتب التكاسي الخاصة اللي هم أساسهم بيعتمد على تعبئة مركباتهم بالوقود. فإن شاء الله يا رب أزمة ما ترجع تتكرر، ونكون دائما أبناء الشعب الفلسطيني فاهمين شو اللي عماله بيصير فينا. هذا أهم شيء، إنه نفهم شو اللي عماله بيصير فينا. فكان الله بالعون مشاهدينا ومتابعينا. رح نوافيكم حاليا دقائق ونوافيكم بما يتعلق بأي الكازيات اللي موجود فيها بنزين وأي الكازيات اللي موجود فيها سولر إن شاء الله. حاليا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، رح نروح معاكم لأول محطة من محطاتنا، ومثل ما حكيت لكم رح نسافر وإياكم بالمحطة الأولى من طول كرم إلى بيت لحم. بيت لحم مش مدينة فقط للتاريخ، ومش مدينة المحبة والسلام، بيت لحم أكبر من هيك بكتير، هي مدينة تنبض بالحياة وبالثقافة. اليوم بتعود شوارعها وأدراجها القديمة لتحتضن واحدة من أبرز الفعاليات الثقافية على المستوى الفلسطيني، مهرجان على الدرج اللي بيجمع الفن والموسيقى، المسرح والسينما والحرف اليدوية. أكيد رح نعرف وإياكم ونتعرف أكثر على هالمساحة من مهرجان على الدرج. خلونا نرحب بالأستاذ خضر برهم من فريق مهرجان على الدرج. يسعد صباحك أستاذ خضر.
1: يسعد صباحك وصباح الخير لكل فريق العمل بالفجر، يسعد هالصباح.
0: صبحك وربحك بكل الخير. لما بنحكي عن مهرجان على الدرج النسخة الخامسة، خلينا نحكي على هالمهرجان، كيف عمالكم تستمروا في موسم تلو التالي، وكيف بدأت فكرة المهرجان، كيف تطور لحتى يوصل اليوم بالنسخة الخامسة بهذا الشكل الكبير والضخم؟
1: يعني المهرجان اللي بدأ ب 2021 كمهرجان محاولة لإحياء تحديدا شارع نجمة في بيت لحم، شكل مساحة مفتوحة للفن بالفضاء العام وقتها، وحول شارع النجمة وتحديدا درجات استلزيان لمنصة للأفلام، للعروض الأدائية، للموسيقى. وطبعا كل الشارع صار بعدين خلال السنوات اللاحقة معارض وحوارات ورش عمل وسوق حرف. وكل سنة كنا نطمح نضيف فعالية جديدة، إضافة جديدة، حتى المهرجان يعني يوصل لأكبر عدد ممكن، مش بس من الناس في بيت لحم، حتى برا بيت لحم. فيعني سنة على سنة تراكم الخبرات، تراكم العمل والجهود من كل الطاقم في مجموعة فاور قدر إنه يخلق مهرجان الناس بتستناه من سنة لسنة. وإحنا اليوم عبعد ساعات من افتتاح الموسم الخامس، هاي دعوة للجميع اللي يكونوا معنا اليوم الساعة 5 المساء بشارع النجمة، والافتتاح الرسمي على الساعة 7:30 بمهرجان السنة. في فعاليات أكثر من 35 فعالية بنطمح الجميع يكون معنا فيها.
0: يعني اليوم في هالنسخة في شيء جديد مميز عن السنوات السابقة.
1: صحيح، السنة احنا رافعين شعار نرى الصوت. هذا الشعار اللي من خلاله بنركز على الصوت وأهميته لإلنا كفلسطينيين، وتحديدا كإرسال رسالة إنه الصوت مش بس فقط هو شيء نسمعه. إحنا مرات الصوت بشكل في ذاكرتنا صور، وهي الصور إحنا بنشوفها. وتاريخيا إحنا بفلسطين في أصوات أصبحت مرتبطة كتير ورسمت صور بذاكرتنا. فالسنة إحنا مركزين بكل فعالياتنا على الصوت. يعني اليوم من حديث باور اللي بيفتتحه دكتور إيهاب بسيسو الساعة 5 المساء بحوش ميكيل، رح نحكي عن سرقة التردد تحديدا بالإذاعات الفلسطينية، والحوارية رح تكون هيك. بعدين رح يكون في معارض فنية، رح يكون في عروض أفلام، عروض موسيقى. يعني كل شيء اليوم السنة هاي احنا مركزين فيها على الدرج بتحديدا موضوع الصوت. وإذا الناس بتفوت على السوشيال ميديا لمجموعة باور أو على درج.power.group.ps بيقدروا يشوفوا كمان بوستر السنة. إحنا البوستر رجعنا لصورة عمرها تقريباً 120 سنة، ومن هاي الصورة قدرنا نستخرج هذا السلوغن إذا بدك للسنة، اللي قدرنا نسمع صوت هالولاد الثلاث الموجودين على الدرج ببيت لحم قريب كتير من درج السلزيان والمقر الرئيسي لفعالياتنا. قدرنا من خلال هاي الصورة حتى نفكر بالناس اللي بطلوا موجودين معنا، والناس اللي حتى صاروا برا بيت لحم ادعوهم يرجعوا يكونوا معنا ويشاركوا بفعالياتنا اليوم والأيام الجاية.
0: يعني حتى المكان اختياره كان لهدف أساسي، ومن أجل ترسيخ هوية المكان نفسه والهدف اللي أنتوا سعيتوا له علشان يكون المهرجان موجود عليه.
1: صحيح، يعني شارع النجمة تحديدا مر بظروف وبأوقات صعبة كتير. الحياة في السنوات الماضية صارت كتير أقل لأنه الناس كأنها أبعدت عنه وصارت تروح لأماكن أكثر رئيسية بالبلد، مع أنه كان هو الشارع الرئيسي في بيت لحم. فجزء من إحياء هالشارع اللي هو كمان جزء من التراث العالمي على قائمة اليونسكو، كانت هاي من الأهداف الرئيسية للمهرجان ولمجموعة باور أنه نحيي شارع النجمة. لهيك الفعاليات اليوم بتتوزع بأماكن مختلفة من الشارع، من أول الشارع لآخره، بحوارات، بفعاليات للأطفال، بورش عمل، بعروض موسيقية وفنية، بعروض أفلام. يعني حتى وزارة السياحة رح يكون عندها بالشراكة معنا في عرض لمجموعة من المقتنيات اللي هي بتنكشف لأول مرة من مقتنيات جبل هندازة واكتشافات جبل هندازة، ومجموعة من المكتشفات اللي رح نعرضها ضمن المهرجان. فيعني ورح يكون في كمان عندنا مسار اسمه مسار العكبة والوادي، اللي هو رح يكون بكرة الصبح 7:30 صباحا، اللي رح من خلاله نتعرف على كل تفاصيل شارع النجمة، كل تاريخه. حتى بعض الناس من خلال هاي الجولة اللي حرصنا أنه نقدمها للسنة الخامسة على التوالي، رح تشوف تفاصيل وتسمع تاريخ لأول مرة بتسمعه. فحاولنا أنه الفعاليات اللي بنقدمها السنة زي كل سنة مش هي بس فعاليات حتى الناس بس يعني تكون ترفيهية فقط، لا الفعاليات هي حتى الناس تكتسب معلومة، حتى الناس تطور مهارة، حتى الناس حتى تحضر مجموعة عروض وأفلام لأول مرة بتشارك بتشوفها. هذا بخلاف انه رح يكون في عنا مجموعة من الغرف، غرفة الاستماع وغرفة المشاهدة اللي رح تكون بحوش ميكيل، اللي هي مساحات تدعو الزوار انه يسمعوا يفكروا بتسجيلات صوتية مختارة. بنفتح غرف على حكايات واصوات وذكريات وتجارب ترتبط بالمهرجان حتى نعطي الجمهور تجربة شخصية تتجاوز بس انه استمع. ورح يكون كمان عنا مجموعة أفلام قصيرة لفنانين من فلسطين وحتى من برا فلسطين، عنا فنانين من مصر، من المغرب، من سوريا، وحتى فلسطينيين من فرنسا رح يعرضوا أفلامهم القصيرة ضمن على الدرج. فهاي دعوة للجميع أنه يكون معنا اليوم والأيام الجاي على الدرج.
0: يعني اليوم لما احنا بنحكي عن فعاليات كثيرة مختلفة متنوعة كلها رح تلاقي رواج ان شاء الله كبير من الزوار. موضوعين اساسيات، قديش مهم انه تنصحوا الزوار اللي جايين على المهرجان انه عشان ما يفوتهم اي فعالية من هاي الفعاليات على مدار 3 ايام، وبنفس الوقت قديش هذه الفعاليات وهذا المهرجان رح يساهم في دعم الفنانين والحرفيين وكمان المشاريع ضمن كل هالفعاليات اللي ذكرتها قبل لحظات.
1: يعني هذا جزء أساسي من شغلنا في مجموعة باور، إنه إحنا هالفكرة إنه مش بس مهرجان زي ما ذكرت لك للترفيه، لا هو فكرة لنقدم أصوات جديدة، لنسمع ناس جديدة، لنعرف الناس على حرف جديدة. لهيك شركاتنا موجودة مع أكثر من مؤسسة وأكثر من فعالية. يعني رح يكون في عنا ورشات للصوت، للموسيقى، للكتابة والتلحين، رح يكون في عنا تلوين أثواب فلسطينية، رح يكون عندنا كمان يعني ورشة خاصة للأرشيف وصناعة الأفلام. يعني الفكرة إنه إحنا، وطبعا رح يكون على طول أيام المهرجان سوق نبع الخيرات اللي هو سوق لدعم الحرفيين، لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، لدعم السيدات اللي عندهم مشاريع صغيرة أو عندهم مشاريع حرفية أو حتى أكل أو بيوت أو شغلات صغيرة بيصنعوها يدويا. رح تكون المساحة مفتوحة لإلهم على امتداد الشارع، يعرضوا منتجاتهم، يستفيدوا من هالثلاث أيام حتى يوصلوا لأكبر قدر ممكن من الناس ويبيعوا أغراضهم وحتى يعرفوا الناس عليهم. فالمهرجان فكرته أوسع من بس إنه مهرجان ترفيهي، مهرجان فني ثقافي، ويعني في جزء منه حتى تعليمي.
0: يعني بعد هالأشهر الطويلة من الضغط والتحديات، شو بيعني لإلكم إنكم ترجعوا تشوفوا الناس عمالها بتبتسم سعيدة متجمعة كلها حول الفن في شوارع مدينة بيت لحم؟
1: يعني تحديدا، واكيد انت شايفه قديش الفتره صعبه اللي مرينا فيها بالفتره الماضيه وحتى بالسنين الماضيه. يعني احنا من السنه الماضيه، طبعا احنا في سنه من السنين وقفنا بالاباده على غزه، ما كان في مهرجان، ورجعنا السنه الماضيه عملنا نسخه تحت شعار خطوه نحو الامل، حتى الناس يضل عندها امل انه لسه في امل بالبلد، في امل بالناس. والسنه عم نرفع شعارنا الصوت عشان كمان اصواتنا، ندعو الناس تكون معنا لانه بيعني لنا كثير هالمهرجان. طوال السنين الماضيه اشتغلنا جهد ناس كثير كبير، انا جزء صغير منهم، طاقم مجموعه باور كله اشتغل بالفتره الماضيه من أول السنة والتحضيرات شغالة لترتيب هاي الفعاليات بكل تفاصيلها، بكل هاي الدقة لتوزيعها. فالمهرجان بيعني لنا كثير، التحضيرات تقريبا إحنا جاهزة الدرج بستنى الجميع اليوم، وبيعني لنا الكل يكون موجود حتى نحتفل بالمهرجان، نشوف بعض ونصر على وجودنا مش بس في بيت لحم، بكل فلسطين. ونرسل رسالة إنه حتى الثقافة وفعل الفن هو مقاومة كمان.
0: كل التحية والاحترام. وإحنا بصراحة في النهاية بنحكي إنه قديش الفن والثقافة دائما بيبقوا المساحة اللي بنلتقي فيها ونحافظ من خلالها على ذاكرتنا وعلى هويتنا، وكمان بنمنح مدننا وأماكننا التاريخية بنمنحها حياة جديدة، بنمنحها نبض جديد لما كنا بنكون متجمعين في مكان واحد. يعني أنا بدي أشكركم كل الشكر، متمنى لكم اليوم التوفيق، وإن شاء الله يا رب تكون الفعاليات كلها مكللة بالنجاح حسب ووفق الترتيبات اللي تم التجهيز لها والاستعداد لها. أستاذ خضر برهم من فريق مهرجان على الدرج في بيت لحم، يسعد صباحك، مشكور إلك ولكل الفريق القائم من هذا المهرجان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، شكرا جزيلا، شكرا،
0: كل المحبة، أشوفكم على خير إن شاء الله، وأتمنى أنه فعليا اليوم تكون بيت لحم تتزين بهذا المهرجان الجميل. على مدار أيام رح يكون في فعاليات مختلفة، فعاليات تنبض بالحياة، فعاليات معدة لكل شرائح المجتمع كبير وصغير، لحتى يكون في تفاعل كبير من أهلنا وأبنائنا من زوارنا. حتى كمان بنعرف إحنا مدينة بيت لحم مدينة المحبة والسلامة، دائما ما بيكون فيها زوار، وإن شاء الله نأمل أنه كمان زوارنا يستمتعوا بهاي الفعاليات اللي بتحيي تراثنا وهويتنا. فصباح الخير لإلهم جميعا. مشاهدينا مكملين معكم في صباحياتنا، وحسب تواصلي مع الأستاذ خالد عبد الحق لما سألته أنه هل الكازيات حتكون مفتوحة اليوم، حكالي أكيد اليوم كل الكازيات وحطات الوقود في طول كرم رح تفتح أبوابها إن شاء الله. فيعني ما في محطة مسكرة، في محطة شغالة، كل الكازيات. هذا الرد أخذته من أستاذ خالد عبد الحق، وإن شاء الله يعني إذا بتفتح كل الكازيات ويكون متوفر فيها فشيء طبيعي إنها إن شاء الله يعني نكون شرفنا على انتهاء هذه الأزمة وبالسلامة للجميع. كملين معكم، تواصلين معكم مشاهدينا، ولا تنسوا رسائلكم النصية على الواتساب على الرقم 00970599 40990. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدين. حسب المشاهد اللي شفناها كازية الأروت اللي في وسط البلد فاتحة وبيتزودوا الأهالي والسائقين منها. ونتمنى كمان كل تحية لأفراد شرطة المرور اللي بيحافظوا دائما على النظام وعلى تكون حركة المرور ما في أي إعاقات أو أي أزمات. فبارك الله في جهودهم وبنأمل أنه ما يكون في فعليا نفس الأزمات. يا جماعة ديروا بالكم، هي اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم واللي مصطفين على الدور عند كازية الأروتة وسط البلد، بحكي لكم حسب ما حكى وذكر لي وأكد لي الأستاذ خالد عبد الحق من هيئة البترول، قال لي إنه اليوم كل الكازيات رح تفتح. إذا عليكم أشغالكم كملوها، كازيات كلها حتفتح اليوم، حتقدروا بكل بساطة بكل سهولة بدون ما تستنوا ولا دقيقة إن شاء الله بمشيئة رب العالمين تتزودوا بالوقود سواء بنزين أو سولر، يعطيهم العافية. بس إحنا ما بنحب نرجع نشوف مشاهد الطوابير. سبركم نص ساعة زمن ساعة زمن وأغلب الكازيات حتكون مفتوحة. خالي حنان الكحلة يسعد لي صباحك، عائلتي يا رب عائلتي ومن أحب في ودائعك، اللهم ارزقهم لطف القدر وصحة الجسد وطيب الخاطر وعافية الدهر، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد لي صباحك يا رب الخالي حنان الكحلة. كمان خالي مقبول صباح، من القلب لكم دعوة بأن يبعد الله عنكم كل هم وغم وأن يفتح عليكم أبواب رحمته في السماء والأرض وما بينهما، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب آمين. والخالي علي أبو شنب يسعد لي صباحك يا رب، صبحك بكل الخير. خالي ليلى التايه يسعد صباحك يا رب، الخالي ليلى التايه يسعد كل أوقاتك. خالي علي بتحكي لنا أجمل ما يقال في صباح اليوم، اللهم ارزقنا السترة والصحة وراحة البال والرزق الحلال ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكم جميعا. حنان الخطيبة يسعد صباحك يا رب، سوسن من كفر جمال من منطقة الكفريات صبحك بكل الخير، بدي أصبح على السائقين في الكفريات يسعد صباحكم يا رب. عم أبو فؤاد يسعد لي صباحك وكل أوقاتك يا رب. كمان بنصبح على تكاسي شوفن تكاسي كفا كمان، لأنه بيحكونا دائما بالعادة أنتم ما بتصبحوا علينا، فتكاسي كفا بنصبح عليكم، شوفة فرعون ارتاح شويكة، مين كمان عنا ذنابة، مين كمان عنا من العزب والضواحي، وكمان كل تكاسي الكفريات حكينا، تكاسي الشعروية وتكاسي وادي الشعير دون استثناء أي خط من الخطوطة، ومكاتب التكاسي الخاصة كمان بنصبح عليهم ونحكي لكم يسعد صباحكم. إن شاء الله يا ربي دائما ربنا يبعث لنا الأخبار الحلوة، يبعث لنا الأخبار اللي فيها خير وهدات بالة. من المواضيع اللي لفتت انتباهي على السوشيال ميديا قديش كان في منشورات للأمهات مع اقتراب العام الدراسي الجديد نتيجة هالتخبط اللي عمالوا بيعيشوا الأمهات والتعليم المفتوح للمراحل الأساسية. فكان في بعض الأمهات عمالها بتنشر وبتحكي احنا يمكن مش عارفين نجيب للكبار قرطاسية بس للصغار، هل يا ترى نجيب لهم قرطاسية ولا لا، هل راح يكون ابني عن جد مهتم بالقلم والدفتر ولا أنا بس راح أدفع مصاريف على الفاضي. فبدنا توضحونا كيف راح يكون شكل العام الدراسي الجديد، هل أنا أشتري وأحط لأولادي وأجهز لهم القرطاسية ولا ما أشتري لهم، لأنه التعليم المفتوح رح يغنيني عن القرطاسية والقلم. كل هاي أسئلة واستفسارات كانت من الأهالي على الفيسبوك، منشورات عديدة، وبتعرفوا هذه الجروبات اللي بيكون فيها مجموعة من الأمهات فبيكون كتير موجود عليها مناقشات وطرح الأسئلة، وهذا بيعطي رأيه وهذا بيعطي رأيه واستغراب واستفسار. على العموم نتمنى إن شاء الله يا رب يكون الموضوع على خير. رح نكمل معاكم ونروح للمحطة التالية. هالمحطة اللي بنحكي فيها عن أزمة المياه في منطقة غرب نابلس، لما بنحكي عن أزمة المياه وهذه المناطق كلها عطشانة، كان في مناشدة لفخامة الرئيس محمود عباس حسب ما تم ذكره في هذه المناشدة من أجل أنه يكون في تعاون لإيجاد حل فوري من لمشكلة وأزمة المياه في منطقة غرب نابلس. من أكثر من أسبوعين آلاف الأسر في بلدات بيتيبا، تل، قوسين، بيت وزن، سرة، وجيت بيعيشوا أزمة مياه خانقة بعد ما تعطل البئر الرئيسي اللي بيغذي المنطقة. تعالوا نحكي عن معاناة الأهالي في هذه المنطقة، تعالوا نحكي عن مواضيع وكل الأسباب اللي أدت إلى وجود هذه الأزمة. خلونا نرحب بضيفنا اللي بنضم وإيانا من خلال الاتصال الهاتفي، رئيس مجلس قرى وبيتيبة الدكتور محمد طالب دبوس. صباح الخير دكتور محمد.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين.
0: صباحك بكل الخير يا رب إلى كل أهلنا في مناطق غرب نابلس. دكتور، لما بنتحدث عن أزمة المياه بدنا نعرف شو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، كم حجم الأزمة اليوم اللي بيعيشها آلاف الأسر في ظل ما تم الحديث عنه إنه هذه المناطق عطشان اليوم؟
1: نعم، بداية بتوجه بجزيل الشكر لتلفزيون الفجر على إتاحة هذه الفرصة لإيصال صوت أهلنا في قرية بيتيبة والقرى المجاورة، وأتمنى أنه يسهم هذا اللقاء في تسليط الضوء على معاناة آلاف المواطنين اللي بواجهوا أزمة مياه خانقة منذ أسابيع. إحنا اليوم ما بنتحدث عن مشكلة عابرة، وإنما أزمة تمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو الحق في الحصول على المياه. هذه الأزمة لم تقتصر على بيتيبة لوحدها، بل طالت تقريبا 11 قرية تعتمد على هذا المصدر المائي، يعني حوالي 40 ألف مواطن جميعهم تأثروا بشكل مباشر بتوقف هذا البئر. طبعا بالنسبة لسبب الأزمة، وبحسب ما أبلغتنا به سلطة المياه الفلسطينية، السبب يعود إلى عطل في المضخة الرئيسية للبئر الارتوازي الذي يغذي هذه القرى، وتم إبلاغنا رسميا بأن هذا العطل يحتاج إلى عدة أسابيع لإصلاحه. من المهم أنه نأكد أنه هذا البئر رغم أنه يقع في أراضي قرية بيتيبة، إلا أنه يخضع بالكامل للسيطرة الفنية والإدارية لشركة ميكاروت الإسرائيلية، وبالتالي فإن الجانب الفلسطيني لا يملك صلاحية إصلاحه أو التدخل الفني فيه، وهذا يعتمد على الشركة المشغلة اللي هي شركة ميكاروت. للأسف جاءت هاي الأزمة في أصعب الأوقات، وحيث تزامنت مع ارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهذا الأمر ضاعف احتياجات المواطنين للمياه وجعل معاناتهم أكثر قسوة، خاصة للأطفال كبار السن المرضى. المواطنون في هذه القرى 11 قرية اضطروا إلى شراء المياه من مصادر ثانوية بواسطة الصهاريج، وهذا شكل عبء اقتصادي كبير لا تستطيع كثير من الأسر تحمله. أصبح ثمن ثلاث أكواب التانك، تقريبا في ثلاث أكواب اللي هو التراكتور الصغير، أصبح تقريبا سعره 150 شيكل، وهو مبلغ كبير نسبيا في ظروف الاقتصادية الصعبة اللي بعيشها المواطن الفلسطيني. إحنا كمجالس قروية تقريبا بنبيع الكوب بخمسة شيكل، الآن أصبح على المواطن هو بيشتري أصبح بكلفه حوالي 30 إلى 40 شيكل. طبعا منذ الساعات الأولى للأزمة مجلس قرى وبيتيبة والمجالس القروية الأخرى لم تقف مكتوفة الأيدي، حاولنا في بداية الأزمة توفير المياه للمواطنين من خلال شراء المياه ونقلها بواسطة صهاريج المياه، إلا أنه أيضا أزمة نقص المحروقات وتحديدا أزمة السولار حالت دون تنفيذ هذه الخطة بالشكل المطلوب، وهذا الأمر أدى إلى أنه الأزمة تفاقمت وزادت من معاناة المواطنين. ومن هذا المنطلق بدأ المجلس سلسلة واسعة من الاتصالات مع مختلف الجهات الرسمية، شملت مكتب فخامة رئيس دولة فلسطين، مكتب دولة رئيس الوزراء، سلطة المياه الفلسطينية، محافظة نابلس، الأجهزة الأمنية، بلدية نابلس، من أجل وضع الجميع أمام حجم الأزمة والعمل على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين. قمنا بتوجيه مناشدة إلى فخامة الرئيس أبو مازن انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية وإيمانا منا أن هذه الأزمة الإنسانية تستحق المتابعة على أعلى المستويات، لأنه لها أثر مباشر على حياة آلاف المواطنين. الآن لو سمحتي لي، في إطار البحث عن حلول عملية عقدنا أمس اجتماع مع رئيسة بلدية نابلس السيدة عنان التيرة وأبدى التعاون كبير وتفهم لمعاناة أهلنا، لا سيما أنه عندهم حوالي 5 آبار تابعة لبلدية نابلس، ووافقت مشكورة على تزويد بيتيبة بحوالي 300 كوب من المياه يوميا، يعني بمعدل 12 كوب في الساعة، بالرغم أنه مدينة نابلس تعاني هي الأخرى من أزمة مياه، ولكن لم تتردد في الوقوف إلى جانبنا. ومن هنا من خلال تلفزيون الفجر بتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرئيس بلدية نابلس السيدة عنان الأثير ومجلس البلدية على الموقف الوطني والإنساني الذي يعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: قديش هذا الموضوع لما بنحكي احنا عن 12 كوب بالساعة تقريبا، قديش ممكن يخفف من الأزمة على المواطنين في ظل الأزمة اللي صار لكم أيام بتعيشوها والاحتياج الكبير من الأهالي على توفر المياه؟
1: خليني بس أكمل المعلومة عشان في سلطة المياه بدها تعطينا كمان جزء من المياه. سلطة المياه عملت على زيادة كمية المياه المتاحة بالتنسيق مع شركة ميكروت ضمن الإمكانات التشغيلية المتوفرة عبر خط يسمى خط قدوميم. تم تقسيم المنطقة إلى 3 مناطق، يعني من ضمنها يعني إحنا المنطقة سمونا القطاع الثالث اللي هي بيتيبة قوسين بيت وزن. وبالأمس ليلا فعلا بدأ ضخ المياه إلى هذه البلدات، وإن كانت الكميات لا تزال محدودة وبتصل يعني كل 3 أيام مرة، إلا أنها ساهمت ولو جزء بسيط في التخفيف من حدة الأزمة. بالنسبة ل 12 كوب اللي حكيت عنهم أو 300 كوب يوميا، هي بتخفف فقط من أزمة المياه، لكن الأزمة ما زالت قائمة، على الأقل بوصل للمنازل ولو جزء بسيط من المياه. بالصباح بقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أن سلطة المياه الفلسطينية أطلقت برنامج طارئ لتوزيع المياه بواسطة الصهاريج بالتنسيق مع محافظ نابلس عطوفة الأخ غسان دغلس مع الهيئات المحلية. أيضا جهزوا نقطة تعبئة الصهاريج في محطة ضخ تسمى محطة ضخ بورين من أجل تسريع عملية التزويد. سلطة المياه أيضا مشكورة بتتابع الموضوع بشكل يومي مع شركة ميكرو. الآن الشهر الأزمة بطريقة صار خلينا نسميها ترند، بعض المواطنين في القرية عملوا تجمع وحطوا يافطة على الشارع الرئيسي في بيتيبة تحت عنوان بيتيبة عطشانة بدنا مي، وهذه يعني أتت أكلها كما يقال بالمثل. انتشرت اليافطة، هي تعتبر ليست شعار إعلامي ولا رسالة سياسية، إنما صرخة إنسانية صادقة بتعبر عن الواقع اللي بعيشه أهلنا يوميا. هي أصلا حتى مش بيتي بالحالها، أيضا ال 11 قرية وانت ذكرتيهم من عند سلسة الظاهر برقة بالزارية الناقورة بيتيبة قوسين بيت وزن سرة تل قريجية كفر قضون. هاي العبارة خرجت من قلب معاناة الناس، تعكس ألم آلاف المواطنين اللي أصبح الحصول على المياه بالنسبة لهم تحدي يومي. نأمل أن تصل هذه الرسالة إلى كل صاحب قرار حتى تضافر الجهود لإنهاء هذه الأزمة. سألتين عن الحلول المستقبلية. إحنا لا نريد أن تنتهي الأزمة الحالية فقط، إحنا بدنا نحاول نمنع تكرارها مستقبلاً. لذلك بعد انتهاء هذه الأزمة مباشرةً المجالس القروية ومن ضمنها مجلس قرى بيتيبة عنده عدة مشاريع استراتيجية. أول نقطة بالنسبة لقرية بيتيبة، في خط مياه واصل من قرية دير شرف بئر دير شرف إلى مدينة نابلس يمر في أراضي بيتيبة. سنقوم بالتنسيق مع بلدية نابلس لدراسة إمكانية إنشاء خط طوارئ من الخط الرئيسي وتغذية قرية بيتيبة، طبعا مدفوع الأجر راح يكون، وخلينا نسميه مصدر احتياطي. بدنا نطالب أيضا عبر مراسلات واجتماعات رسمية مع سلطة المياه الفلسطينية بالمساهمة بحفر بئر ارتوازي جديد داخل أراضي بيتيبة. للعلم قرية بيتيبة يقال أنها

0: سيكون
1: كيف
0: مصدر
1: رح يحل؟
0: محلي يعزز الأمن المائي والقرى المجاورة، ونقلل من الاعتماد على البئر الارتوازي تاع سلطة مكروات، لأنه هم اللي جانب إسرائيل للأسف هم بيتحكموا أمتى يفتح المحبس وأمتى يسكر المحبس. حتى بدي أشير أنه حتى قبل الأزمة كان يوجد أزمة مياه أيضا قبل يعني تعطل البئر، كانوا يزودون إحنا كقرية بيتيبة حوالي بخمسة وعشرين كوب إلى 30 كوب بالساعة، وهي كمية غير كافية. كمية المياه بحاجة إلى البلد بيتيبة تحديدا حوالي 40 إلى 45 كوب. عدد سكان البلد تستغرب من الرقم، ليلا عدد السكان حوالي 5000 نسمة، في النهار بوصل 10000 نسمة. شو السبب؟ في 3 مدارس خاصة، في منطقة صناعية، في عنا شارع رئيسي يوجد عليه عشرات المحلات التجارية، يعني يوميا بفوت على بيتيبة مش أقل من 6000 نسمة غير عدد السكان
1: الأصليين. يعني اليوم عندكم مطالب كثيرة، عندكم حلول عمالكم بتخطوها على طاولة المجلس بالتعاون مع عدد من المجالس في القرى والبلدات. اليوم من الحلول الجذرية، أو خلينا نحكي الحلول المستقبلية المؤقتة اللي من شأنها أنها تحل هذه الأزمة، هو حفر بئر المياه. هذا البئر هل فعليا رح يغطي احتياج المنطقة بنسبة بتفوق 60% 70%؟
0: والله إذا وافق الجانب الآخر على حفر، لأنه هذا بده موافقات من عن طريق سلطة المياه من الجانب الآخر للجانب الإسرائيلي، باعتقادي راح يغطي يعني أكثر من 70 إلى 80% من أزمة المياه الموجودة. ولكن هل يوافق الطرف الآخر أم لا، هذه بدها بحث. يعني بعض القرى كانت تحفر الآبار الارتوازية، للأسف بعد ما يدفعوا مليون شيكل يجي الجانب الإسرائيلي في خلاط بطونتهم البئر وحصلت في عدة قرى. لكن احنا بنطالب يعني المياه انه يكون من ضمن تراخيص، وانه يضغطوا عن طريق الارتباط عن طريق السلطة انه بحفر مثل هذه الآبار.
1: إن شاء الله نأمل أنه فعليا يكون في هناك حل جذري وفوري وعاجل واستجابة لهذه الصرخة. وبدنا نشكر شباب بيتيبة اللي خطوا هذه اليافطة، واللي اليوم وصل هذه الصرخة ووصلت هذا الصوت، وصل لكل الجهات المسؤولة ولكل أبناء الشعب الفلسطيني لحتى يعرفوا بالأزمة اللي بيتعيشوا فيها، وألاف الأسر اللي بتمر فيها أزمة المياه. قديش بنحكي عن أزمات الكهرباء، ولكن بصراحة أزمة المياه هي أزمة حقيقية بيعانوا منها الكل.
0: بدي أأكد بالله لأهلنا في بيتيبة والقرى المجاورة إنه إحنا في المجالس القروية منواصل العمل متابعة مع جميع الجهات الرسمية حتى تعود المياه إلى منازل المواطنين بصورة طبيعية، ومنواصل العمل أيضا على تنفيذ حلول الاستراتيجية. نسأل الله سبحانه وتعالى أنها تنتهي الأزمة في أقرب وقت، وأن يحفظ أهلنا وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار. ومطالبهم أيضا إنه نحاول في الفترة هذه ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المرحلة، لأن كميات المياه المتوفرة نوعا ما محدودة. كل لتر منوفره إحنا ممكن يساهم في الوصول لأسرة أخرى بحاجة إليها.
1: كل الاحترام، إن شاء الله نأمل أنه تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. أشكرك كل الشكر ضيف الكريم رئيس مجلس قرى وبيتيبة الدكتور محمد طالب دبوس على وجودك اليوم، وإطلعنا على تفاصيل هذه الأزمة اللي بتعيشها بيتيبة وعدد من القرى المجاورة. مكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ونأمل يا رب أنه كل هذه الأزمات اللي احنا بنمر فيها تنتهي بالقريب العاجل، ونعم بالأمن والأمان يا رب العالمين. رح نكمل معاكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في برنامج طلة فجر، لكن خلونا نروح لها الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم ببرنامجنا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. أعمالي بتصفح على الفيسبوك وإذ بمنشور من بلدية الخليل ناشرين صور لشارع دويربان وجه جديد يليق بالخليل. صفنت أنا هيك صفني بهالصور قديش حلو ومرتب الشوارع مخططة مرتبة ما فيها يعني هيك شارع مرتب متكتك معبد بطريقة حلوة مخطط أبيض وأسود الإضاءة كمان كويسة في الشارع الاصطفاف على جانبي الطريق بشكل جيد بس الشارع نفسه ما في سبحان الله إذا بدي أقارنه مع شوارعنا قاعدة بحكي هذا بتعرفوا صوت الترند ما فيهوش ولا غلطة هيك هاي الشوارع ما شاء الله بصفن قديش صرنا إحنا مش شايفين هاي الشوارع الحلوة عندنا في طول الكرم الشوارع اللي بتكون مستقيمة بدون ولا حفرة بدون ولا تعرج بدون ولا أي هفتان في الشارع معلمة بشكل طريق بشكل صحيح الشارع الرئيسي يعني مش بس الأرصفة اللي بتكون معلمة بالأبيض والأسود الأبيض والأحمر لا معلمة بالأبيض بنص الشارع يعني إنه طريق متواصل طريق فاصل متواصل ومن هالحكي قديش يعني صرنا يمكن سنين مش شايفين هاي الشوارع عنا في طول كرم خاصة للأسف مع الكارثة اللي موجودة بسوق الذهب الشارع اللي مبلط يعني حدث ولا حرج للأسف شوارع مدينة طول كرم يرثى لها عزائنا فيها كبيرة بنحكي عن انتهت صلاحيتها ومدتها كل شوارع مدينة طول كرم ما عدا شارع واحد جديد يمكن هو الوحيد اللي بفش القلب ولأنه انعمل مؤخرا شارع فرعون الرئيسي المدخل الجنوبي لمدينة طول كرم هذا هو الشارع اللي عن جد بفش القلب بس ما بتبقى من شوارع مدينة طول كرم ما في شارع واحد بتحسوه الواحد بيمشي عليه ما بتخطخض ولا بتفاجأ بحفرة ولا بتفاجأ بكارثة ولا بتفاجأ أنه في مطب متعودين نطلع عليه صار نص مطب أو المطب صار مقصوص أطرافه بطريقة أنها تخض السيارة يعني يا سيدي لعله خير خلونا نكمل مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا في برنامج طلت فجر ورح نحكي عن المحطة التالية اللي بهالمحطة بدنا نحكي عن الجمال يا عيني عن الجمال الجمال لما يكون مش بس الاهتمام بالمظهر الخارجي لا الجمال اليوم صناعة الجمال اليوم قوة الجمال اليوم قطاع كامل متكامل بنحكي عن ريادة أعمال بنحكي عن فرص تدريب بنحكي عن تقنيات حديثة أصبحت مستخدمة في عالم الجمال اليوم إحنا على استعداد مع بداية الأسبوع المقبل لانطلاق النسخة الثانية من معرض فلسطين الدولي للتجميل لنجمع المختصين والعاملين في قطاع التجميل بمكان واحد شو الجديد بهالنسخة؟ كيف واقع صناعة الجمال في فلسطين؟ كل هذه التفاصيل رح نتحدث عنها أكيد مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال اتصال الهاتف الأستاذ يوسف رحال رئيس نقابة أصحاب شركات ومصانع ومستودعات التجميل صباح الخير أستاذ يوسف
1: صباح الخير إليك ولكل المشاهدين
0: صباحك بكل الخير يعطيكم ألف عافية الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق معرض فلسطين الدولي للتجميل بالنسخة الثانية بدنا نحكي عن المعرض عن النسخة الثانية عن التجهيزات وأبرز التحضيرات للانطلاق
1: معرض فلسطين الدولي الثاني طبعا يقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني هو بالشراكة مع اتحاد غرف التجارية وغرف التجارة وصناعة رام الله وأيضا نقابة صيادلة فلسطين صالونات نقابات في كل المحافظات اتحاد الصناعات الكيميائية معرض فلسطين الدولي للتجميل النسخة الثانية إن شاء الله سيقدم قطاع التجميل بشكل جميل ولائق لكل مواطن ولكل عامل في هذا القطاع
0: يعني بنحكي عن معرض رح يجمع كل المختصين فيه بمكان واحد لما بنحكي الجمال مثل ما ذكرت قبل قليل مش بس نهتم بمظهرنا الخارجي لا الجمال اليوم صار صناعة وصار قطاع متكامل بيعتمد على شركات في عالم التجميل كيف ممكن نوصف واقع قطاع التجميل في فلسطين اليوم؟
1: قطاع التجميل في تطور دائم يعني احنا هذا المعرض بيشمل المستوردين والمصنعين يعني عدد كبير من الشركات المستوردة وإضافة لأي خمس مصانع محلية القطاع اليوم عم بتطور بشكل سريع هنالك مشاركات دولية لمصانعنا المحلية أيضا سابقا في تركيا وفي دبي في معارض دولية، وقدمنا المنتج الفلسطيني بشكل جميل وبشكل يليق في هذا المنتج. هناك عقبات أمام هذا القطاع مثل ومثل باقي العقبات يعني، ولكن هذه المشكلة موجودة والجميع يعاني منها، يعني مشاكل الاستيراد، مشاكل المنتجات المهربة، يعني هنالك عدة مشاكل. ولكن نحن في نقابة التجميل أقمنا هذا المعرض للأصناف المسجلة، يعني جميع الأصناف التي ستكون معروضة في هذا المعرض ستكون مسجلة ومرخصة من وزارة الصحة الفلسطينية، وبحيث أنه المستهلك الفلسطيني يتعرف على هذه المنتجات.
0: كيف رح يكون شكل هذا المعرض؟ كم عدد الشركات اللي موجودة ومشاركة؟ متى رح يبدأ المعرض؟ متى رح ينتهي؟ كيف رح تكون الوفود واستقبالها؟
1: معرضنا إن شاء الله يوم الأحد 9 شهر بنطلق، يعني إحنا باقي 3 أيام على الانطلاق. عندنا 45 شركة متخصصة، شركة ومصنع متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى الداعمين مثل شركة سيتروين موجودة معنا في المعرض، بنك فلسطين وشركات أخرى. المعرض إن شاء الله افتتاح الساعة 11 صباحا، يعني إحنا بندعو الجميع لحضور الافتتاح الرسمي اللي هو راح يكون الساعة 11 يوم الأحد بحضور وزير الاقتصاد والوفود الرسمية والشعبية. والمعرض يستمر على مدار 3 أيام من الساعة 11 صباحا للساعة 10 ليلا.
0: شو اللي بيميز هالمعرض بالنسخة الثانية؟
1: بصراحة احنا من 3 سنوات لم نقيم أي معارض. النسخة الأولى كانت في بيت لحم في عام 2022، وهنالك فترة طويلة لم نقيم هذا المعرض. أتوقع أن السوق متعطش والمستهلك متعطش لزيارة هذا المعرض، خصوصا أنه بعد فترة انقطاع طويلة.
0: من الفئات اللي مستهدفة من هذا المعرض؟ وعدد شركات كبير كمان موجود ومشارك بالمعرض، مختلفة بكل مجال التجميل.
1: احنا بنستهدف جميع العاملين في هذا القطاع، يعني من مراكز بشرة، صالونات، صيادلة، محلات التجميل، والسوبر ماركت أيضا. اليوم عندنا مجموعة كبيرة من محلات السوبر ماركت اللي كمان بتشتغل في مجال مواد التجميل. فالفكرة أيضا المستهلكين، احنا في اليوم الثالث لدينا بعض الأنشطة والفعاليات اللي هي بتجذب المستهلك الفلسطيني، بحيث أنه يجي ويستفيد من بعض العروض في اليوم الأخير.
0: حلو، يعني في عندكم فعاليات وأنشطة لكل الزوار. طيب أي شخص بيقدر أنه يجي يحضر المعرض، ولا فئات معينة مستهدفة من حضور هذا المعرض؟
1: المعرض مفتوح للجميع، ولكن هناك برنامج موزع داخليا. يوم الأحد سيكون زيارات الصيادلة في فلسطين، نقابة الصيادلة بشكل رسمي، وأيضا النقابات الفرعية بكل مناطق الضفة الغربية.
0: قديش مهم كمان اليوم وجود وزارة الصحة بتواجد رسمي وأساسي داخل المعرض؟
1: وزارة الصحة هي جهة رسمية ويتم التسجيل لديها، ولكن وزارة الاقتصاد هي الجهة الاقتصادية اليوم اللي عم بتابع معنا موضوع النقابة والموضوع الاستيراد والمشاكل اللي بيعانيها القطاع الخاص
0: في المعرض.
1: احنا يوم الاثنين كمان بالنسبة للبرنامج، احنا يوم الاثنين ان شاء الله راح يكون عندنا جميع الصالونات. طبعا احنا كنقابة سنؤمن باصات من خلال نقابات الصالونات للعاملين في هذا القطاع من اجل حضور هذا المعرض.
0: حلو، جميل جدا. طيب اليوم داخل هذا المعرض اكيد انتم معلنين عن عروضات وخصومات، حدثنا اكثر عن هذه العروضات المميزة اللي راح يحصلوا عليها كل من هو مهتم بعالم التجميل.
1: كل شركة ستقدم الأفضل، يعني هذا يعني احنا تجربتنا في المعرض السابق وصلت العروض إلى 30% و40% في بعض الشركات، وأيضا هناك انطلاق لمنتجات جديدة، كثير من الشركات ستطلق منتجات جديدة من خلال هذا المعرض.
0: حلو، إن شاء الله يا رب بنتمنى لكم كل التوفيق، ونأمل أنه دائما تكون كل خطوة من خطواتكم مكللة بالنجاح. لما بنتحدث مشاهدينا ومتابعينا عن معرض فلسطين الدولي للتجميل الثاني، هذه النسخة المميزة اللي فيها كثير من المفاجآت والفعاليات رح تنطلق يوم الأحد إن شاء الله، ورح يكون مجموعة كبيرة من الفئات المستهدفة، صالونات التجميل، نقابة الصيادلة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية، كل هذا لحتى نكون أقوياء في قطاع التجميل. صحيح أستاذ يوسف؟
1: نعم إن شاء الله سيكون معرض يمثل هذا القطاع بشكل جيد وممتاز، ونأمل إن شاء الله من الجميع الحضور. يعني إحنا عارفين الظروف الصعبة وأوضاع الطرق اليوم، بس نتأمل رغم الصعاب إنه الناس تتمكن وتزور هذا المعرض.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. كل التحية والاحترام أستاذ يوسف رحال، رئيس نقابة أصحاب شركات ومصانع ومستودعات التجميل، أشكرك على وجودك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر. كل التحية والمحبة لكم جميعا، ورح نكون أكيد بتغطية مباشرة لفعاليات هذا المعرض لحظة بلحظة من خلال شبكة الفجر الإعلامية. اليوم لما إحنا بنحكي عن معرض فلسطين الدولي للتجميل الثاني، بنحكي عن كبرى الشركات المهتمة بعالم التجميل، لحتى نوضع بين أيديكم الماركات المميزة المرخصة من وزارة الصحة. نقابة الصيادلة رح يكون في لهم جولة، مراكز صالونات التجميل كمان رح يكون في لهم زيارات مخصصة، وكل شركة من هذه الشركات رح توضع الأفضل خلال أيام المعرض. كل الشركات اللي موجودة وصدقا حسب تواصلنا ما من خلال شبكة الفجر وتصوير الكواليس والتحضيرات والإجراءات، شفنا قديش في عنا شركات فعليا بتقدم المنتجات الأفضل وذات الجودة الأفضل للنساء وللصبايا ولمراكز التجميل. فكل المحبة والاحترام على مواصلة العمل في هذا القطاع رغم كل التحديات اللي احنا بنحكي فيها. لما بنحكي عن تحديات صعبة، لكن في قطاعات كثيرة عمالها بتسعى وبتستمر في العمل من أجل انه نحسن من واقعنا في فلسطين. كل المحبة للجميع مشاهدينا ومتابعينا. ام علي عبده، يسعد لي صباحك يا رب. ام علي عبده يصبحك بكل الخير، يديم عليك الصحة والعافية. شوارع مدينة طول كرم يعني لسه مش ممتلئة بالأهالي والمواطنين والزوار، لكن نأمل أنه يكون مع ساعات الظهر الأمور أحسن وأفضل. الناس بفصل الصيف ومع العطل الصيفية بيتأخروا بالصحوة، بيتململوا، بيكسلوا، بس يعني تقريبا آخر الشهر رح ترجع الناس لقواعدها سليمة مع رجعة المدارس، ترجع الصحوة بكير ويرجع النظام والانتظام. أمجد جبالي صباح الفل يا أمجد. أمجد بيحكي لنا صباح الخير دير شرف بحري، إن شاء الله يا رب كل الطرق تكون كويسة، ما فيها أي أزمات وما فيها أي إغلاقات، وخاصة مع المعاناة اللي عشناها تقريبا نهاية الشهر الماضي شهر تموز. بتعرف تتذكر يوم النتائج اللي صار، فاستمر الوضع لأسبوع تقريبا ومعظم الطرق الأساسية مغلقة. تعالوا أحكي لكم عن أحوال الطرق لمداخل الشمال. بنحكي مدخل سلفيت الشمالي، بروقين، ساوية، قراوة، بوابات يتما، زعترة، يتزهر، مفترق جيت، وجبارة، سرة، دير شرف، تحت جسر أودلة، عورتة، المربعة، بورين، وادي قانا، بزارية، سيلة الظهر، حاجة 17، بيت هوريك. كل هذه الطرق سالكة ولله الحمد. عين شبلي تفتيش باتجاه الأغوار، عناب مغلق للخارج وللداخل سالك، جمعين مغلقة. أما لو بدنا نروح على محافظات الوسط فعنا كالتالي: المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد مغلقة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، عين سينيا البلد أزمة خانقة بالاتجاهين، الجلزون أزمة خانقة باتجاه رام الله. المهلل تفتيش للداخل، طريق كفر عقب مغلقة، قلنديا مغلقة وأزمة خانقة بالمكان، شارع المعهد قلنديا أزمة، جبعة تفتيش للخارج الداخل مغلق، حزم البلد تفتيش للداخل مع تواجد للشرطة. إنما دبر مخماز، دير جرير، دير نظام، دير أبو مشعل عابود، بوابة النبي صالح، المدخل الشرقي لسنجل، ترمس عيا، سلوى، ديبرود، حاجز عين سينيا، بوابة روابي، كلها طرق سالكة الحمد لله. لو بدنا نروح لمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر، عش غراب، بني نعيم، النشاش، سعير، ترقومية، جورة الشمعة، الفحص، دوار تقوع، كلها طرق سالكة. إنما النبي يونس أزمة للخارج، المنشية مغلقة، فرش الهواء تفتيش الخارج، راس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، دورة مغلقة، والفوار مغلقة. كان الله بالعون مشاهدينا ومتابعينا الكرام. رح نكمل معاكم، ولكن بدنا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في محطاتنا. آخر محطة من صباح اليوم ببرنامج طلة فجر، رح نحكي مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء عن كلية الطب في جامعة بيرزيت وانطلاق العام الدراسي الأول بجامعة بيرزيت بكلية الطب. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا. الله يهدي البال يا رب ويديم الأفراح دائما عنا، وإن شاء الله يا رب تكون الأيام القادمة أيام خير وأيام هدات بال مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كملين معكم مشاهدينا ومتواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، وفي هالمحطة رح نستطلع وإياكم عن المرة الأولى في تاريخ جامعة بيرزيت وهي تفتح كلية الطب أبوابها لاستقبال أول فوج من طلبة الطب البشري في خطوة بتعد هي المحطة المهمة في مسيرة التعليم الطبي في فلسطين. الانطلاقة طبعا بتحمل معها كثير من الطموحات وكمان العديد من التساؤلات عند الطلبة وعند أهاليهم حول طبيعة البرنامج، آليات القبول والتدريب السريري وشو اللي بيميز هذه التجربة الجديدة. كل هالمواضيع راح نتحدث فيها مع ضيفنا ينضم أيانا من خلال الصوت والصورة الدكتور حازم الأشهب العميد المؤسس لكلية الطب في جامعة بيرزيت. صباح الخير دكتور حازم.
1: صباح النور،
0: يسعد صباحك.
1: شكرا مبارك لحضرتك ولأجيال وللفجر في عفوا لمحطة الفجر للاستضافة.
0: كل التحية والاحترام دكتور. أول شيء اسمح لي أني أبارك لجامعة بيرزيت، هاي الجامعة اللي دائما عودتنا على كل عام دراسي أنه يكون إلها خطوة جديدة في ما يتعلق بالتعليم وأهمية التعليم والتخصصات الجديدة. لكن اليوم لما إحنا بنحكي عن افتتاح كلية طب جديدة في جامعة عريقة مثل جامعة بيرزيت،
1: الحقيقة أنه جامعة بيرزيت مثل ما تفضلتي هي أقدم الجامعات الفلسطينية، ويأتي تأسيس كلية الطب فيها ليس كإضافة جديدة فقط في المجال الصحي، وإنما تتويج لعدد من الكليات في المهن الصحية والتمريض والصيدلة والمختبرات والصحة العامة والمجتمعية. فهذه الكليات تم إنشائها منذ سنوات عديدة وقامت بتخريج الكثيرين في درجات البكالوريوس والماجستير، قاموا بخدمة ورفض المجتمع الفلسطيني بكفاءات عالية. وتأتي كلية الطب لتكمل هذه المسيرة وتتوجها وترتقي بها إلى مستوى متكامل ينافس أفضل الجامعات على مستوى العالم. هذا ما نعمل عليه ونطمح لتكريسه في المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي بإذن الله.
0: إن شاء الله يا رب. الكلية شو حتضيف للمنظومة الصحية والتعليمية الفلسطينية؟
1: حتضيف عدة أشياء في عدة مسارات متميزة. سنعمل من البداية على توفير 2 أو 3 مسارات لطلابنا، ونساعدهم من خلال الإرشاد من الخبراء في الكلية وفي الجامعة بشكل عام. فنريد أن نميز من يريد أن ينهي دراسة الطب ويعمل بشكل مباشر في مجال العناية الأولية مثلا، فسنعمل على تطويع وتطوير البرنامج حتى لما يتخرج هذا الطبيب يكون قادر على ممارسة الطب بمستوى مميز ويقوم بعلاج المرضى بشكل سليم وآمن ويوفر لهم الرعاية الصحية الأولية المطلوبة. في نفس الوقت هناك أطباء يطمحون أن ينهوا دراسة الطب ثم يستكملوا الدراسة التخصصية سواء في الوطن أو في خارجه، وسنعمل من خلال مسارات الطب على توفير هذه المساقات لهؤلاء الطلبة من خلال التبادل في التدريب السريري مع مستشفيات في الوطن العربي مثل الأردن وقد يكون الشارقة بالإمارات وأيضا في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا. فلنا علاقات سنقوم بتطويرها وتثبيتها من أجل توفير هذه الفرصة لهؤلاء الطلبة. وهنالك مسار ثالث نعمل على تطويره خلال السنتين القادمتين، أن مجالات إضافية إلى، بمعنى قد يكون هناك طبيب يطمح لأن يقوم بإدارة مستشفى أو مؤسسة صحية، فممكن أن يكتسب خبرات الإدارة من خلال برنامج الماسترز اند بزنس ادمنستريشن إدارة الأعمال في المجال الطبي، فيكون مدير مستشفى أو مدير مؤسسة طبية الطب في صلبها فهو طبيب، وأيضا هو يحمل شهادة إضافية مثل الصحة العامة أو ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في العلوم، وتؤهله أن يقوم بأبحاث معينة وهكذا. فنحن نعمل على هذه الثلاث مسارات بالتوازي وليس بالتعاقب، حتى نوفر لطلابنا ما يطمحون لتحقيقه عندما ينهوا دراسة الطب.
0: كل الاحترام، يعني سيكون هناك فلسفة.
1: نحن نواكب.
0: تفضلي. كان المقصد أنه رح يكون في هناك فلسفة تعليمية. رح يكون في فلسفة تعليمية.
1: نواكب المسيرة الطبية بشكل يعني لحظي ومتتابع لما يحدث في العالم من حولنا. فهناك مساقات لتدريس الذكاء الاصطناعي مثلا. الحديث عن الذكاء الاصطناعي يعني يطول، لكن أنا أريد أن أشدد على نقطة مهمة وهي كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي. ما بدنا الذكاء الاصطناعي أن يحل محل الذكاء الطبيعي الإنساني، وأن يقوم بمهام يجب أن يقوم بها الطبيب بنفسه. فيجب تطويع وتطوير الطب وتعامله مع الذكاء الاصطناعي يخدم المريض والمؤسسة الصحية والطبيب، ولكن نكون حذرين جدا بأن يكون هذا هو الاستعمال الصحيح للذكاء الاصطناعي. فهي أيضا هي مجالات ومساقات سيتم تدريسها في كلية الطب في جامعة بيرزيت.
0: يعني رح يكون في فلسفة تعليمية رح تتبعها الكلية، رح يكون في تعليم بدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دراسة الطب، لكن بتوظيف خاص منكم. رح يكون في تدريب الطالب سريريا من السنة الدراسية الأولى، واللي رح يكون ماشيين بخطة جهزتوها وعديتوا لإلها من خلال الفترة الماضية، واليوم رح تبدأ وتنطلقوا مع العام الدراسي الجديد فيها.
1: التعليم في كلية الطب في جامعة بيرزيت رح يكون وفق الأسس المعمول فيها في فلسطين ومجازة من قبل مجلس وزارة التعليم العالي ومجلس الطبي الفلسطيني. فهو 6 سنوات، السنة الأولى تعتبر إلى حد ما تحضيرية، فيها علوم طب، فيها علوم أساسية ضرورية لطالب الطب مثل الكيمياء والأحياء وممكن الكيمياء الحيوية، وثم ينتقل إلى المرحلة الأساسية وهي سنة ثانية وثالثة اللي بدرس فيهم علوم التشريح ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض وعلم الميكروبات وإلى آخره. سنوات التدريب في المستشفى هي السنة الثالثة والرابعة، الرابعة والخامسة والسادسة. الآن هذا التقديم، التقسيم الكلاسيكي. ما حصل على الطب في السنوات الماضية إنه طريقة التدريس، لم نعد ندرس علم الأعضاء وظائف الأعضاء والأمراض بشكل مستقل، وإنما بشكل الجهاز المتكامل يسمى السيستم ابروتش. فلما نتحدث عن الجهاز التنفسي نحن ندرس علم الأعضاء وظائف الأعضاء والأمراض للجهاز التنفسي بشكل متكامل. الشيء الثاني أنه رح ننتقل إلى مرحلة البروبلم سولفينج اللي هو حل المسألة الطبية أو الكلينيكية، بأنه نقدم التعليم بشكل سؤال وجواب أو كويز، حتى الطالب يبدأ من مرحلة مبكرة في دراسته بالتفكير عن معضلة، وهي المشكلة التي ستواجهه، أنه بده يجيك مريض يشكو من أعراض، فكيف تحلل هذه الشكوى وهذه الأعراض، وكيف تطبق ما تعلمته في العلوم الأساسية والسريرية حتى أنك تعتني بمريضك. بمعنى آخر أنت بتحل مشكلة أو you solve a puzzle. هذا التعليم الحديث في الطب الآن هو كيف تواجه مشكلة بسؤال وهي عبارة عن مريض، وكيف تقوم بحل هذه السؤال أو المسألة. بالإضافة إلى ذلك سيتم تعريض وتدريب الطلاب في المرحلة الأساسية على بعض المهارات السريرية. فإحنا ما رح ننتظر 3 سنوات حتى الطالب يشوف أول مريض، لا، رح يكون في عنا عيادات واتفاقيات عنا موجودة مع مستشفيات، فمن خلال السنة الثانية والسنة الثالثة سيكون هنالك تعريض لطلابنا للبيئة السريرية، ما رح نخليهم 3 سنين ليشوفوا مريض. يعني هذا كان النظام القديم. إحنا من أول سنوات الطب اللي هي سنة تانية وتالتة الأساسية سيتم بشكل منظم ومرتب ومنهجي تعريض هؤلاء الطلبة من خلال زيارتهم لعيادات معينة، من خلال زيارتهم لمستشفيات معينة. رح يكون في هناك مشرف عليهم، طبيب مختص أو مساعد مختص، حتى يوضح لهم بعض المسائل السريرية حتى تساعدهم بفهم ما يتعلموه في المرحلة الأساسية.
0: بالإضافة إلى أيضاً رح يكون إحنا كنا ثقة بجامعة بيرزيت بكل التخصصات اللي بتطرحها والكليات الجديدة. اليوم لما بنحكي عن كل ما ذكرته دكتور بكل التفاصيل المهتمين فيها بكلية الطب، أيضاً أعضاء الهيئة التدريسية، كفاءات فلسطينية من الخارج من الداخل، لما بنحكي اليوم عن الهيئة التدريسية.
1: نعم، الهيئة التدريسية مثل ما ذكرنا في البداية للسنة الأولى وهي التحضيرية للطب، هو طاقم في غالبيته العظمى أو كله بقدر أقول موجود في بير زيت منذ سنوات، فهو يقوم بتدريس هذه العلوم في كلية العلوم والصيدلة والتمريض، وهو نفس الطاقم وإنما بمنهاج يختلف إلى حد ما ليواكب منهاج الطب. فهذا الجزء الأول هو موجود. بالنسبة للمرحلة الأساسية وهي السنة الثانية والثالثة، أيضا الجزء الأكبر من هؤلاء موجود لأنهم أطباء أو حملة دكتوراه يدرسون هذه العلوم للكليات الأخرى، وتم تغييرات في المنهاج لتواكب منهاج الطب حتى أنه يكونوا تدريسهم لمثلاً العلم الأعضاء أو وظائف الأعضاء أو الأمراض هو يتلائم مع برنامج الطب، والذي يختلف عن برنامج الصيدلة والتمريض والعلوم الأساسية والمخبرية وإلى آخره. لكن هذه الكفاءات موجودة. بالنسبة للمرحلة السريرية، في عنا طاقم كبير من الأطباء الأخصائيين الذين يشار لهم بالبنان في داخل الوطن، وقامات علمية أخرى في خارج الوطن. سيتم عمل ورشات عمل بين هؤلاء لترتيب برنامج. سيقوم بعض الكفاءات في الخارج بزيارات وتدريس كورسات في جامعة بير زيت بشكل وجاهي، وبعضهم عبر تطبيقات الإنترنت، لكن رح يكون في عنا مكتبة إلكترونية، رح يكون في عنا مساعدين بحث وتدريس، حتى إنه أي محاضرة غير وجاهية سيتم إعادتها من خلال مساعدين البحث والتدريس والمكتبة الإلكترونية، حتى نتأكد إنه طلبتنا حصلوا على الفائدة 100%، ولن نترك لن نهمل أي شيء في هذا المنهاج، وسيتم مراجعته بشكل دوري حتى نتأكد أننا نواكب آخر تطورات العلم والطب وطرق التدريسها بشكل صحيح.
0: كيف كانت آلية التسجيل والقبول؟ كيف كان توجه الطلاب لكلية الطب في جامعة بير زيت؟ كيف كانت المقابلات والاختبارات للتسجيل من قبل طلبتنا الناجحين من الثانوية العامة لهذا العام؟
1: تعتمد جامعة بير زيت كباقي الجامعات وكما تعودت جامعة بير زيت تاريخها اللي تجاوز 100 عام الآن على نظام المنافسة بناء على علامات الثانوية العامة أو ما يعادلها من المدارس الخاصة، وهنالك شرائح في القبول، هناك إعفاءات في بعثات من وزارة التربية ومكتب سيادة الرئيس، فنحن أيضا نتبع هذه ونحترم هذه المنح ونوفرها لطلابنا. هناك نظام حسب العلامات، نظام شرائح، فممكن الأقساط تختلف بعض الشيء حسب شريحة العلامات اللي قبلوا فيها. لكن جامعة بير زيت أيضا جامعة معطاءة ولها التزام اجتماعي وطني، فهنالك تعامل خاص بالنسبة للأقساط للأماكن المهمشة، للأماكن التي تم تهجير أهلها من قبل الاحتلال، سواء في الشمال في جنين وطول كرم أو في مسافر يطا في الجنوب. هؤلاء كلهم أبنائهم لهم حق علينا بأنه ندعمهم ونوفر لهم أفضل الفرص ليتنافسوا ويدرسوا بالجامعة، ولهم اعتبارات خاصة. بالإضافة إلى ذلك تقوم جامعة بير زيت بإعطاء منح جزئية للمتفوقين أثناء الدراسة بناء على علامات كل طالب بشكل فصلي أو سنوي فيما بعد، سيتم إعطائهم منح جزئية. فالجامعة يعني رغم الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها، لا زالت تفتخر بأنها تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية والوطنية اتجاه شعبنا.
0: كل الاحترام. اليوم دكتور شو بنحكي لطلابنا اللي الجدد اللي سجلوا وانضموا إلى كلية الطب، شو بنحكي لهم لأوائل الطلبة اللي دخلوا هذه الكلية؟
1: بنقول لهم أهلاً وسهلاً بكم في كلية الطب في جامعة بير زيت، الجامعة الأم التي تحتضن القاصي والداني، الكبير والصغير، المقتدر والفقير. هي جامعة تعكس المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه. بقول لطلبتنا المتميزين، نحن لا نطمح فقط لتخريج طبيب يواكب آخر تطورات العلم والطب وحسب، وإنما نعمل على تجهيز الطالب ليكون رائداً في مجاله. نريد طلابنا أن يكونوا ليس فقط مواكبين لتطورات العلم، وإنما مساهمين في صياغة هذه التطورات. نحن نؤمن بقدرة الطالب والإنسان الفلسطيني على الإبداع والريادة، ولا يوجد إنسان له قدرات أفضل من الطالب الفلسطيني المتفوق، ليس فقط ليواكب وإنما ليقود، ليصيغ هذا المستقبل ويساهم في تطويره وصياغته بشكل أفضل. ونحن لنا ثقة كبيرة في طلابنا أنهم سيكونوا من هؤلاء الرواد.
0: طب اليوم دكتور، قبل ختام حديثي مع حضرتك دكتور حازم، يعني بنحكي إحنا بعد سنوات طويلة من التخطيط والعمل، وبعد ما أصبحت الكلية على أرض الواقع وبدأت تستقبل أول طلبتها، شو رح يكون شعوركم بأول يوم دراسي رح تشوفوا فيه الطلبة بيرتدوا المعطف الأبيض موجودين داخل كلية الطب؟
1: هو صعب أوصف شعوري إلا لما يحدث يعني، لكن إحنا أكيد شعورنا رح يكون مزيج من الفرح والغبطة والفخر بأنه قمنا بهذه الخطوة، ولو أنني أعتقد أنها قد تكون متأخرة بعض الشيء، ولكن كل شيء في أوانه سينتج عنه إنتاج مميز وعظيم. ونحن ننظر إلى تلك اللحظة وذلك اليوم بفخر واعتزاز وشعور بالفرح والغبطة بالتأكيد.
0: كل الاحترام والمحبة لكم. اليوم لما بنحكي عن كلية الطب بنحكي عن مشروع وطني براهن على إعداد جيل جديد من الأطباء الفلسطينيين، مش فقط كونها كلية جديدة من الكليات اللي بتطرحها جامعة بير زيت، هالكلية اللي بتحمل بين كل تخصص من تخصصاتها مسؤولية كبيرة لحتى يكون عندنا جيل بيحمل العلم والإنسانية بنفس الوقت. أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على وجودك اليوم معنا الدكتور حازم الأشهب العميد المؤسس لكلية الطب في جامعة بير زيت، كل التحية والاحترام والمحبة لك، ونتمنى لكم ولطلبتنا دوام التوفيق والمحبة في جامعة بير زيت هذه الجامعة العريقة. كل التوفيق لكم.
1: شكرا لمنصة فجر، شكرا لك أختي العزيزة، شكرا لطاقمكم على الاستضافة، ونأمل أن نراكم ونجتمع معكم في القريب في حرم جامعة بيرزي.
0: إن شاء الله إن شاء الله قريبا يكون في إلنا زيارة إن شاء الله يا رب، يكون في إلنا زيارة قريبة إلى جامعة بيرزيت، هاي الجامعة اللي مثل ما ذكرت جامعة عريقة تستقبل الكل الفلسطيني مهما كانت مستويات أبناء الشعب الفلسطيني، لكن كلنا سوية ونكون داخل أروقة حرم جامعة بيرزيت. فكل التوفيق لكم جميعا، وبالتوفيق لطلابنا المميزين اللي سجلوا في جامعة بيرزيت. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا الكرام بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام برنامج طلة فجر، إلى ختام محطاتنا لليوم من برنامجنا اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، وكل التحية والاحترام لكل من كان متابع ومستمع لنا في برنامج طلة فجر اليوم من الساعة 7:30 لغاية الساعة 9:30 صباحا. وبالدقائق الختامية بدي أوجه كل التحية لكل من كان مشارك وكل من كان مستمع وكل من كان متابع. في رسالة وصلتنا إلى تلفزيون الفجر: أنا أحد مرضى غسيل الكلى، أتمنى منكم متابعة هذه القضية مع إدارة المستشفى لأنها تمسني بشكل مباشر. في كل مرة أحضر فيها إلى جلسة الغسيل أجد أنني أنتظر رغم وجود أجهزة غسيل شاغرة، فقط لأن الأولوية تعطى لمرضى 3 ساعات ثم 3 ساعات والنصف، أما مرضى 4 ساعات فيطلب منهم الانتظار حتى يتأكد الطاقم من عدم وجود مرضى آخرين سيحضرون. أنا لا أعترض على أحد ولا أطالب بمعاملة خاصة، وإنما أسأل سؤال بسيط: ما السبب وما الفائدة الطبية أو الإدارية من إبقاء جهاز الغسيل فارغا بينما يوجد مريض حاضر ينتظر؟ وإذا كانت هذه الآلية ناتجة عن تعليمات من جهة معينة أو ما يعرف بالمظلة الخضراء، فأرجو منكم التواصل مع الجهات المسؤولة مباشرة لتوضيح الحقيقة للرأي العام وللمرضى. كل ما أطلبه هو الشفافية، وأنا أعرف وأن أعرف لماذا أنتظر ولماذا لا أبدأ جلستي ما دام الجهاز متوفر، فهذا حق لكل مريض يتلقى علاجا منقذا للحياة. وأتمنى أن أجد إجابة واضحة من إدارة المستشفى، ولكم جزيل الشكر. رح نوجه هذه الرسالة إلى إدارة المستشفى إن شاء الله وإلى وزارة الصحة لحتى نعرف شو السبب وشو الآلية وشو المسببات. وبهيك مشاهدينا متابعينا بنكون وصلنا معاكم لختام محطتنا، نهاية أسبوع موفقة بتمنها للجميع. الله يهدي بال الكل، اللي عنده أعراس، اللي عنده أفراح، اللي عنده نجاحات، اللي عنده حفلات، حفلات حنة وحفلات خطوبة وحفلات حمام العريس، و يعني الكل ما شاء الله عليكم، بدنا نحكي لهم ألف ألف مبارك للجميع إن شاء الله يا ربي بهدات البال. بدنا نحكي مبارك لعمر الساحلي، ألف مبارك يا رب، الله يهدي بالك ويتمم لك على خير يا عمر إن شاء الله يا رب. بدنا نحكي ألف مبارك سلف لفهد أبو حبلي إن شاء الله يا ربي، ألف مبارك. بدي أبارك كمان لابن العم فارس أبو حبلي بمناسبة زفافه، ولو أنها متأخرة سامحوني، بس إن شاء الله يا رب تكون المباركة وصلت ونفرح بكل شباب العيلة إن شاء الله يا رب. وبهيك بدي أوجه تحيات لرعاة برنامجنا: شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل الصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي. وصباح الخير لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، يسعد صباحكم. وكل التحية لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلادة، ومني أنا ريهام أبو حبلي مشاهدينا متابعينا كل التحية والمحبة والاحترام. أشوفكم على خير الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا،
3: فجر أف أم،
2: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: اليوم الخميس ويوم غد الجمعة إن شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو غائم جزئي لا صافي صيفي عادي، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. ويوم الجمعة أيضا جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، درجات الحرارة حول المعدل العام. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، ودرجات الحرارة حول المعدل العام. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيف 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 34-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخانيونس 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
8: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم. فجر

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم. أهلا بكم. مصادر عبرية تقول بأن نتنياهو يصدق على خطة لاستقدام 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعي البناء والصناعة بديلا عن العمال الفلسطينيين الذين سيتم منع دخولهم بشكل نهائي. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المزارعين بين أشجار الزيتون في بلدة تومس عيا شمال رام الله. الاحتلال يغلق الطريق أمام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة تزامنا مع تنفيذ عمليات هدم، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 11 مصابا في اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في المخيم. ومستشفى رمبامب في الاحتلال يقول بأن حالة الجنود الأربعة الجرحى بانفجار العبوة في جنوب لبنان تشهد مزيدا من التدهور. سعر الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ 7 أسابيع ويصل إلى حوالي 4,286 دولارا للأونصة. أما في حالة الطقس يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في ساعات المساء الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: اليوم الخميس ويوم غد الجمعة إن شاء الله انخفاضات متوالية على درجات الحرارة. اليوم جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بقليل. رياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. ويوم الجمعة أيضا جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي درجات الحرارة حول المعدل العام. يوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يبقى الجو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي ودرجات الحرارة حول المعدل العام. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 34-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخنيونس 31-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة تنخفض ليلا إلى 24 درجة. ودائما فوق كل ذي علم عليم.
4: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني، وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر FM.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.
2: أجمل

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لان هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: حزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
4: فجر FM.

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
1: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لدينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبًا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم. خلي الموجي على هالموجي، 90.4 فجر أف أم. فجر أف

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنجدد باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: أم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم.
3: هاي أحمد جاز؟
4: يلا بينا تاني؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

ساعة الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
6: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: إحساس. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات ابو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
0: الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر أف أم
4: عن هدا نمشي بهدا حلو ما متلك حدا بلا ليه

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: اخر راس.
1: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: البريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير بالذهب والماس والفضة.

0: وإحسان. ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: مين؟ مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
3: فجر FM.

0: وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.
3: Bass drop. Bass drop. Bass drop like this.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

كريسبي أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا.

سنيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف أم.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.